كما سوى كي توين بيكي لاتوي لكناكا سران تابخا كي بنياني كيم ساتون كما يمنتو نكاوا ما كي باسكي بيس قالوا تخا 5 دي لا مانيانا 31 minutos وكما كي بنانشي توانشي تو هكام بيا غيكو رسponsالوس بنا كام بيسا ويتا بيسيس كاراكيناني خا هي لاتوي لكناكا وكشان كما هي تبنا كوت هكي بني ونين كالبا كنشو بنا كانسا نيوس كاراكي اتن كون هما سا سوكر ماركاتا كي يتيب بورت اني راكي وكاها لوبي كي بنيتا كي راكانيشا Hilat kuya karaka, ema huainitu hasta pesca en una cana, achikata wajikata sirakita en acaja vivienda, si utkawipana, sucre marcano kamatuayati sirakupaja kabitukta wajarakita en hilat kuya karaka. Hilata Iván Ramos, kupaja periodismo, que cuenta toque tu kamieti en iraki. Ma huainitu kupaja patunka, maranita hasta patunka pesca maran kamachi, kupau kamata dominguruja, hospital Santa Bárbara, uxatoken jajikata sina kaisa sucre marcana, kunate kuparuja hasta achikawayapa.